0: إسرائيل من أورشليم القدس. رحلة مع الفن برنامج.
1: عزيزي المستمع.
2: Voice of Peace is the station 24 hours a day.
3: Sally, come!